سلام كميك أني خمت خاتلتي راديو صناعات كتما مانهايم لومي قلت عصرت ورح مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقها مادرس دي ويد ما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالة بغازيتا ومقلت خلونا يو كوم اون بزي زخيد زلو ويقنا معلتنا صنتنا باندرانا أبوزح وتاسلن تكاملا أبا قبابا تقاقما زراء قدلتات كا أقدمو خيرم تتقائلو حبريتان مهاب نحنان باندرانا زر استو مدب علنا كوم اون قال محتد كهلواناي مسبتاي سفاف كهلنا أمودا أتاون بمخنيات نزي لو معالتي زبعال زلو معالتي أديتات ستنكس تحفون كهلواناي سلزي بزقاتامي نخلن أديتات علم بفلاي كادتات إريتراويان روح يوهانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قلتلنا دلنا توكو أبرس يون توساقي مالا درفتاتن حبرتاتنون كلوناي

سلازي خبركم سمعتنا بمخنيات لما علتي على تعسرت ورحم مجتمع على التديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعم تدرف اللاتو فأقيرنا مدبنا كنجمرنا

ملعال اجدا ابزي اتنلع الاسرع عمتات ابلعل اريتراز تان عزي مخني اجداتات نخل عال سقمتنا موسات تقداس انتكم زلوز متل زلوه موت نتاريخن نتزبحل زلوكنا انفتن متحزن ندحريد تمليسكا اتوب قمقام مكياتا قداسي أمود دا تقل تشحن عسران تشعتن أبقنيات كريسماس من محدار أوبامان زفرشخن زدف قلون زخوانة جبت ويمرتع زي نبورو زخوانة حقاو مسرح زي تختلي علاق قدا بسم بايتو تسطا حبرات هاقرات تبجينو مغوتاوي كنين ناخا شعو أوجنا اتزقرم شعو ناي فدراشن روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علق بمولو كدقف كلو ناي چاينا وكيل كا سماوي ابستنشن اب تقهود علق امزقبو دحر ناي تشعاد تعامتات عناو سعبينات ناي تعلاقو اقدا اب كل تشحن اسران شمونتن اقدا يلعالالو مستبهلون ولا كوا دونجيز متس اووتاو سقومتن تنبره يغن يلناي بلنان من تحقن فتحن كرقاقت بقودمو سلمن تاي قدا كملشينا تاليبنا زاقيت كاا اي تملشن نشباب زدقف زنبرن زلون منيو نعلقو اقداتات تحتا تخي ابكد محقي غرب كما قد سألتا زمعبولو حرياتات من محدار بايدن نعملو عب كل تشحن عسران حدن علاقو زي حقاو بيناو اقداتات وسينو چنكتن كرحنتن زبقسو علاقو ينيرو عب ساعتو قاة تخونينون تمكيتون عب زحلفة معالتات من محدار بايدن زبينو علاقو اقداتو لعيلو تباهيلو دقيمنا فتحير رقاقات دقسي بايدنات كايم ملالس فووسا زنبع بوليسيتاتي قفر أبزي كنياتزي تي بحبرات منقستات أمريكا زتبينة زي حقاون بيناون إقداتات أب كارباك زي كل عاليو وزبل تسبسابات هالو إزي سقوم تزي نتقوقي بوليسيتات بزيلاق النت بمقرام فتحي حقاونتن رتعاوي زرقاقص قوون تسفا نقبر منيستري زينا أسمرا شديشتان قنبط كلتا شحن شدشتن

نحنان بانديران بزعبة بانديرا بزح مقلتيتات كواب يخيلي بحاتيرو بانديرا كتبها الكلا حادة هزبن منقستن نزا امن اللوم الكتاتات حبرتاتن تأميرا بمحاز نحن تهاجر التوكل صندق وي سيمبول مالتيا بانديرا بتم حزاتهم تركم مسات ملكتاتات حبرتاتنا بلا نزيقاتات حان تهاجر ابقزي سلام حبنن بهتان ابقزي كوينات كآتب عاتن مسواتي دلو مخانن التسنق صندقيا بعد تقال عليكم تحادة زيقا بمننة ورقة زلل حان تهاجرن هزبن منقستنون ببانديرا اميم زلل بانديرا اتحزم ملكتاتاتن حبرتاتن نتسبقى تباهيلهم زيكوني عميق ترقم نزلوهم نقرات نمن صبراء زعلموهم نعملنات كم تخل إريترا وزيقا زفلتو بانديرا إريترا كتاليا كأيحن سماعون حبرتات زحازت كوينا عبتق أي حبر بجاولي علا اتي قتاليا نمريتنا سماعون بحرنا زوك الكخون كلو اتق أي حبر دما نخبر الناس انتن حقر كرملومي نزتخفلن نبدحر حجون كخفل نزخيلن مسواتي ويدم يملكت اتي اوش تقيي حبر زلوون نتحستو معدنات كنصبارق كلو ملك تاوليع اب سلام زلنا مرقصن امنتن يوكل بانديرا جرمن كم ابنت انتوسيدناون كاب لعلن تحتي صليم قيحن بيچان حبرتات زحازت يا باغلالصا كلاوس فيت ده زتبهالو وري جرمنا وتادراو فلاسفا اتي صليم نصنكر كوناتات اتقيح نغدلن مسواتن اتي بيچا خا نراهوا ويبرهان زوكل كخون كلو تقلل بالكاق قلوز كلو بصنكر كوناتات مالت بصليم بغدلن مسواتن قيح حليفنا نابراهوا ويبچان سغر مالت مخانو كلاوس فيت في يجلص غد حقي جرمن نز ترغم بانديرا اخل التغزي بصبق ابنت يارغاغي صاتو اب قداما يكونات عالم يخون كالا اي كم حسوم تسعيران عانيانيا اب كلت يكونات غن سب كامنو بزيك ال كاب حم خشت تنسيان بمعباله لعلتهم زسعروا هاقرات كتكون بغيعه هاقراو بانديرانا ناشنال فلاغ والدامي رستبهل نؤس دينمار كرمشمون تميت عمتا بلاي اب عصر شحن كل تميت عصر تخلتن بوقعي اب اقل قلوت زوعالت اب تشعو زنبرا هاقرات لما كلن تختلا مو اقدا سنة بانديرا اوق ماكلاي زمن النال عليه مزيه زخبركم سمعتنا ابتي كلا اي كفال كلمه متاونا بزعبا ان بانديرانا تقاقما اتححزا كما يكون كم زلوه مس بصاي صفاف هادنا يقال محتت كايدينا بدحري اغن ابت حقتات حاده بحاده كنات وينا حجن بصاي صفاف تليفون دويلنا كنرخوينا ناب تليفون قدم بالنا كن مقرب

0: زخبركم سمعتنا بتصايصفاف بتليفون رخيبنا لنا سلازي سلام بتصايصفاف سمعتنا سلام نختبل اب راديو اب اير اتي خلقها
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا غني لك
0: اوكي دمت وسخ ندبلكا
1: حرا حرا
0: تبغ سمعك الله
1: سلام تانو كلهم سمعتنا
0: تبغ
1: حفاش بنا بحدر خجمر من سيات كحلف بتوم كلهم بصوتها محبر وقام زلخو ما بشيك دس زلخو موخ سلام تايب تحالكم
0: اوكي
1: كاموين بروخ انا ناتنا تيكبر لنا
0: فانتاستيك بتعمي تبوق نقول لنا اوكي بتاي سفافة بترئستنا خنملس تي بزعبا بانديرانا زلنا كبري وسن يبولون مقلتسون يبولون جن أبد تحزان أبد جاب التقاعمان قدرتات الرئنديو نت قدرتات كائن مهين الكام التقرام كأ بهلنايو سلزي بوجن كا بزح جزية يسمع كا بتحفت تحفة يا خا جيجاتات كتير خل خاب زعبا بانديرات هقديس كون سلتات سددي خامو بمن قدر راديو جيرنا بزح سوون سلت سمعنا حجقا معلتنا تناتنا كالعرب سلوزو اللوب ببز حس لنتكام اللوبان ديرانا او كلو سلين زرقحا كمي كمي انتخوني زي حيش تقود لتاتنا بخمي كنو الرمو ناو تادقصنا هنا هنكيد سلازيب تو غيركا ناو نختاتو
1: هاراي اغاني اللي زعدل سلازي حبكاني
0: تاقان يلا
1: كالعي من عبز حرفي وعلا نايمن سيات عبقيني بازنا بري
0: هوا
1: أبوي الزعبازي قليس أيوان إيري ندوم كلهم من ساعات لقلش دشتمئتي زخونو خبوين أبالات بيت صحفتاتنا كلهم أبوين إيروم كادرات
0: أوكي
1: إتنري أو عامت عامت بعدنا تنتي ملسن كله طورتا إنا نقبر أبتال علو طورتا خاقا من ديرانا إرترائنا نسئل
0: هو
1: ساني هنا كله سب تعاكيبو كله بوزولو تعاكيبو شامبين يخفتو قلي خفتو ونعا خاقا بخارك إننا نتامن ديرنا نقرض عمالتيو. إذا قبى أيقونا مخنياتو من ديرها مسلخا يا. من ديرها بدم زمتي يا. من ديرا مجنزتنا يسمى ماتتنا يا. إذا خلنا فلتنا كفخر زدال زدال عليه تزرع زنبرة تكبرات نبر. بخوف أيقونا. إمبارح تزحل في أوانات أبزج من مساناوين وتم صرها جرزلو زنبرو ويكاء تم أدحر حرتي ويمسألائي كينوم نتامن ديرانا قليهم يندزوا قليهم كاء أودي قوم أمريت يرقصوا سلطات ونزرق حنيرو.
0: هو.
1: إذا يسمع عنا نيرو جن حج حلف حليفو نزام ديرانا مسكينتي. اتياتهم يندوها ويكاير قصوا نحنا خاء أبعلنا سنت أبتخ برسم علتناتنا أبو بخرج كان من غرزة جوب أيقونن سلزي تهزب خمي قبرن كله بس عن فلتة يومبر نتاع من دروه أن عزو مالت أيقونن
0: هو
1: سلزي خمسة كبارات زي كن الرم اللونا بزميليو
0: تبغى
1: توسخي بلاز دلي أبتنا شحن كتمتع عصر تحمشته زوات حقي أب إرترا بأنكت متن عسلان سلستيو أبتنا يقبانات حقي مالتيو نزامن نيرانا بحمغة حزا بناي ديب مستبحال أبنت يقا انتقيرو نير كزامن نيرانا نقو تسكالون كل أسب كله تطويبل أبيت مرتراتنا خيطرة في أب كل إرترا بهاقرا ومزمور تسكالون كلنا أبدا كناز حلف زلو نزيك إيقاتات انت تغيرو ويكا نزامن ديرنا بحماق انت تتحاجع بقابن كم زحتت زبيل يتحقي كن كل انتش هاي العاصر تحمش تحجي أسران شو دشتاقي نازل لنا أبزيدو قيزو لنا نحن أخا أب كل عالم مالتيو نزتر يوتات بلكا زلخو يرى الله زلزي إذا أنا أسلت كل شاب تسمعني نيرا كان حالوان كا كم نخست لعلي of course لازم شي ما قلتات يخونو بصوتنا كلهم بحافشان زبع على زدالو إذا خولو كان زبزين تاتورتا زولسي نوعه قديف كان تاتورتا خا قديف كا توس عيتات جنزب ني دك سمعتا نسدرا بيت سمعتا وين سنكلنا أبون تزخيد زحاشيو حاشيو بعنا خاب حنباشا وي بخوشا كنا حلفو نخيلينا
0: تبقى
1: سلا زخون إذا كن كتاب سلا زلنا إليه أنا إذا غرب قوة حما غيزين تني دكنا يحل فلو أزبه ليتي
0: تبقى
1: زي دوك نقوله نازب لي تريد أنا تيزهب قوة
0: أوكي بتاعي صفاف نايب حق تبقى عندي هذا لها تحنت للتقاس كياجن بملو أب كل كتمات تكون عدتات كم زي عينة نجار كبر كله خمسة بلد قدقلت كايو بقرهنا حبرنا بتعمد حبر باندرانا بتعمد تصبق سلوز خوانه أبت تورتا خات تصبق أتراي سلوز الرمبر تبدا حريز ما تمكور راسنا أي تورتا أي رأين سلوز الله بقر هالناس قبر نجار سلوز خوانه زي تاتسي تمرتي ما دلية ده تبل ما لتسي بخمسة تراي دي كونه سي باندرانا صعب كبر زلوا باندرا يا حقتاتون الله سلوز سي بخمسة جوابين خن الرمو بخمسة تراي خلدي ده
1: بكبو ازريها استمرون زخنا نجار استمرون دي خات جبر سميرا سمينارا دي خات جبر فلوي مدب دي خات جبر اتحفش كزرق حلوه كم اون دكنا كم اون من اسياتنا حدرنا امبر حجي خمان زعا مالت اغني اللي زي عدل سلا زهب كاني تخل سبي سمعنا له من البات مالحايم كبابي اي خوون قينا اب كله نخزرقح ناي جدن مالت إيدي إيد كأنا أزس نجزي كرمز اللوايو كمهرز اللوايو يعني هاتو تا إذاو كبت من دير أنا كم أبنت كنقولكم قبرص بحال نفلتاينا ما خلا بحال زلا ميديت الرينر قبرص أبكل تستوى غلطيا تدوه وكفالنا تا غريخ يوم زلو تزامن كأتر كلو كساب لو متمرت ناي تسامين زلو بتركي تتحيز زرلا ناس النتات وستن كلا أزيز أقام سلز نبري انتاي خو قبرو سلزي فلوتو أبتان عطم من ديران عطم سئلي كرسي ناي تا دسيت قبرو سيو كمزنا هنا دمنا بحرنا حرشانا معادنا ازبل كرشي يولو من كمو وين أبني زناي يوغوزلافيا أب كنات زكايز نبري أب على بوزنيا أب قلي أب قلي ني سبيت مزدخمي انتاش بخوي خمق أقول هو تعدي حد حدو كأترس يوم أبو بخندي سغطي على بوزنيا قلي كوفا بيلوم نحبرات أمريكا ولا زا جرمان زي ولا يونايتد نيشن كل زي عطم مزيهم مثلي نايتا عدي ما بنايتي نايزن زبلوكم زلوهو كفالات زنبرنا يوغوزلافيا نسيو كم هو خبت اللوا أتم بهرات أبو زرلو كساب حجي أب كناتيوم زرلو ولا ببرد كي يخون بر أبو انتشم الله خمتناتنا جريش أي كنن نحن إذا من ديرنا بيدمنا سلزمتت نحن نبل صوم مالتي
0: كنا
1: سلزي أبز أبنا تاتلونا تاناتنا جن إذا تخلو مثلنا هايمانو دي بالله قصري ناي سلاسة عمزت على سنايو أبو الله أنا ما أخل زلاتا شدشت كفالات هاجر نزلوا حبتوا بعدو بجمير كان يسميناوي دو بابو قيح بحري قاش بركا سنحيد إذا خلو تعتب عالو سلزي حاسبك استقبري تمنديرانا عطنا كبرتاتنا نكون حلو إذا أخ عمزي نحن أخون قرصة أنت مع التتيع تسيقعك قال كورنا تبكي كم تر إن كل ولا تم حلبتنا بعبي زكت حزام شامبين حزام كلها تم تزبو بزرلو دحري تعداد لخا أزق قبر يا بلور أز نوري
0: أوكي
1: نوري ما يكنزيت نيسا ما رتنايا نهنايا
0: هو بتعزف حجي كمزي أقدمنا دبلنايو بمخنياتي كنا معلتنا صنتنا قارب سلو زلو مخا بعبي يفت بعلنا ون بتصبق كتقب كابتقاب قبرخت وعرس سلو زلو انا قربو سلو زلو نمبر كم تدقلت كايو بسفحو اب سمينارات اب تم طاولة كقبر كله اب باندي نتا اب تطاولة نتا بانديرا زرقحك اب لعليو كوبايا نايبون بولو ولا ماي مقبار ازون فتسيم قبولا يكونان اب تلعل بانديرا زخونان اقر كقبر جن تقدلتات بزح سلو زخونا خمز قديم كاد قلت كايو اب سمينار جيركا تمرتقو هابز قبوي مخنياتو حقتاتون سلو دولوو نايلو مقن بزح الدفع نال الدفع الدفع اللا دلنا كل سوون كسمعنا سمعنا يا خاب بإنترنت بعرف بزح إذا كافل سلزي إذا تمرتزي أزيو أقداسيو سلزي خالد مدام دم دحر ديبل كأبت خالة أي تخفال حقتات هذا بالزولو بسوء بريغادر جنرال نقاش تسفاتين زتتحفة حقتاتنا إيفانديرا نعو أزيو قداس سلزي خوني ناو خن أتينا مو ناي مدام دم تحت قبر الناسخة
1: حراي أنا ونزيها عزانا مو داتا أدلايتيا كم حق مدن مجلس إتاتا اللو قولو اللو حادي نعوه تماهيرنا نعوه أبقمة أتينا أبزخونا بحالتنا كبرتنا تا أبقمة أتينا أزيانا أتنا يتخدين كايا مخقادي كاريخا نزيها حانت خبلاز دلي تركين تشاينا باقي ناي حزبنا اب تخري ناي عدو زلو اب قمة اتيو نت وقلخا سسعات ارتراويا اب انريون تايو اب قوانتيرا ناي شاي اب قلتات اب بوزحنا قلت من ديران اتنا تسائل كاتريا تري لخا ازخ اب تعداقا يورد
0: ناي بحق
1: قال لك اساس اوي قال لك اساس ساعات قال ان تشاينا خيت قال ان استط
0: لا لي سر هو
1: اوي
0: كدينا قال
1: بعل سلال بعل قال لي تحني كان ابت خالتي كم خون دي قبا حصر سلزخونه سب ابلغتا مليو لجرمن يمصو لخال بوتات وابو يشي ترخبو سلاز خمتز بالكايو ابلع المنديرانا كوباي شاهي ويبون قالي أم كأبيرا قالي أم نغمتو إزي قبو أي كونن سلزي أبدنا كارنفال في أمريكا زقبر من ديران أي أمريكا بتانتي خي كي ترفي قيرون دخلين أم ماتري من ديران بدم زمزاتيا بمأمساس زنا أمريكا حامسا هاجرات اللونا يبلو ابتنتاش مناتم تنكلن زلوا حمسا عين هو كبدك عادي زوم هند نبلوم سلم تمسيخا قلب سيخا بني عمس من ديرايا كم زاها من ديرانا من ديرا سلام عيكونات سلزي نكتر نقز نكلنا خمان انتاي نقز خمزلونا كنفلت اللونا بات اربع قنزب كهفيلكا نهاجر كأنت عشان زقبر زسلم نمن ديرها ولا حرام تسيها خا تخدين كيوت خير
0: يا قرب
1: تحزن
0: الله
1: سلزي هو إذا تحصل الزرع كم أخ آخر كتب أمبر مقنعات يخون قلة يخون زقبر ولا خلاتنا حباتنا بصوتنا وتخدين أيما دسي بلكا جن كأذا حرام تحسبها أمر ما ديو خطب مطع الله أبزخون يخون كان
0: Yeah, yeah, yeah. Okay. Hurray, but it's five.

جگننت قدامت دقنستيو گولنستيتي ادو خوينا ندقا نبعل بيتا حواتانا حاتان كوتان مول حبرته سب دخيمه كبلت بفقرن حالتين تقلقل ريره فترتيا بزحات لبامات گولنستيتي تغلصوان كلو اد برهان غزا اد عند غزا ايبلوا قلعا كاب تولد اللعلتات حزان مول ادمي وزقع زلو قنع من قد هيوت ترئيو نايفل امام مهرو اده كما هي من تناقفا بفلتات تمرتن كب نختبل انكلا بلوصات نقحات لبامات انقلعو وي ولودو نحبرة سب تبركت ازد ما معبول حبرة سب ممتع قولن استيتا عبقرن اجامن كم زلوا ايز ابرالنا انتقونا تاقندزز اكلا قداس زلوا قولن استيتا واده اب حبرة سب اتزقبا كبرتي خونس امخترا كبايت انحاتن كبهالي كان مقزاتي عباتاوي ويمسفناو سرعات زتنكو دحرات حساسباتات امنتات بهلتاتن لمدتاتن دما قال خابتون قولن استيتي اب حبرة سب قبو محوراو بوتاوي درجة خايت حز كعنكو تزتون حنزلون مخنياتكم زخوني امان بزحات منقستات بقداي دك انستيز قدس حيا لمحوراتن وداواتاتن كانزم حنقواتات زي نميلاي اب قد سالق عالسي يركبا نابها قرنا ملسيل نامس النملكت كنيو زي أرعوت مقزاتي إثيوبياني مسبار أفستخي هذا لعل ربع زمن زو سادة عدقاو غالسي ستساتفان مستنكر كياتات زفت سمانا شحات ديك أنستيونا أفستفال علي زمانات جيغان نسب تاريخن زخوانا بزحات ديك أنستيو خمزنا بارانا يزنتوي يقداس تاريخن كي يأنن بقبو كي تترخي يتغوسيو كحلف سانيحو بزخاء سئلي تاريخنا ملو كوينو كرأي أي تسانحن كبالكال كابت بزح أبنتات تاريخ دك أنستي هاقرنا وحد نمتكاس أبتا بشعنت شعات تميتين حموشتن بإيطالياوي رفالو بيريسي تتصحيفة استحتمت مرم الله زر استعقاد داسي تمتصحف تمزق بزلو زركب حتصير تاريخ أدي ويزرو إلان حقوس أدي رأس والد ميكايل سولومون مرأي كال أبشحن شمون تميتين سلاسان شوعاتن عام تمرت أيتا سولومون أبو رأس والد ميكايل بسنك إرغان حمامن كلتمن إسياتا ودات قدي فموتو والدن كيل ودع سرت حامشت عامت مرئد دما ودع سرت أربعة عامت نباره أيتا سولومون كموتن كلو وكلنا دقون بعالت بيتمن ويزارة إلن حاقوس يم لبو أم قدي فم ويزارة إلن بزنبارن باللي حامرو تبع بحريات درجان كبنا يمبال ديليتن دحرموت بعال بيتن تنبخر ولادن مالت أيتا والد ميكايل يزبط صحو إلان زيطبي أوزنا برا سلطان وي مزنت نابدقات هايلز تبهلو بمتحللافو كسانة تايرخبان بزخ آويزور إلان دخامان كيتساب صبا سلطان نولادة يزقبا نمبال نابتشعو قويتا تقرأي زنا برا دجاشو بخدا أبتعد بزبط حقن حقن لمدن دما ويزور إلان إدما ودن نعاقم من محدار كساب زبك عبكند ودن بعلن سلطان حزن كم محاضرات فقدا لان تستوها بقزعات تنتاوي حماسيين مالات كساب مخعاو كولا ينيرو ويزارة إلن نتستفعد لن قزعات حماسيين من محدار حاد أمون مكونان عصر تشح أبيلوم زقموت والتهدارات أخدتيلو أسنين إزو سانيقن ألو تاو سعبينات يخدتيلو تمنتايسي بعان صار تزيطان حلم دن بحلن حماسيين بسبيتي من محدار مالات كون وردة تقوصيرو سلزتانتسجي كوينو دما تسالاتن اندا هزاقا اب قرع ادبيوم تسانيحوم ناب كوينا تأتوون ترار سبيت بمنبارنقن تقمانن تقمدك انن نخو حسا برت ام العلونا يسنفان نهابنت اب كوينا تعدزين بعلن سراويتن مريحن انصار تقاومتن قطيمن سعيرانين كومون نتبد حرزيز السعابة كوينا مسقاق أنصار ثم بأيت ألولا حودجيات هايلز تمرحة قومتي بعلا أكوينات مريحة وزراء إلن أبتناي برت قدتم لك أكمتي وعرو أنبسا كوراكور شدنا مريحة نبهدن تبابات اتم حلالف نتمن إسايز نبرا ولادن ولدن كيل مالت راس ولدن كيل وون مسئن ناب كوينات يوفرو نبرا كومن ناقا براخ أموداتا كسباب درجة رأسي أبتحنوهم أمود داتا ويزارة إلن كابت سألاتن هادي من أبيت مقدس مالت بيت كريستيانين تعقيبا نيران كوينو قن
ጸላእተ ነተናይ ዕቁባ ሰብኣውን ሕጋውን ክብርታት ጥሒሰን ካብ ቤት መቅደስ ኣውፂኦም ነቶም ቀንዲ ጸላእተን ኣረከብዎን ንሳቶም ከዓ ኣሲሮም ብዘስካሕክሕ ኣሳቂዮም ኣርመናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ቀተልዎን። እቲ ዘገርም ግን ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ብሰፊሑ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ብሰፊሑ ወልደ ሚካኤል ደኣ እምበር ታሪክ ወይዘሮ ኤለን ኣይኮነን ብመሰረቱ ጅግነት ናይ ወይዘሮ ኤለን እዩ ንራእሲ ወልደ ሚካኤል ከፍልጠን ኣብ ደረጃ ርእሲ ከብፅሐን ዝነበረ ቀዳሞት ወለድና ንርስቲ ማጎታል ኣንስቲ ዝበልሉ እውን በዚ ምክንያት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዛ ፅሕፍቲ ናይ ብሓቂ ገዳሲት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣለኩም ተንብብዋ እንትኽእሉ ኢኹም።